0: شوف اللي كذا ما تيجي ما تسيس اللي كذا ما تجلس الصبح شوف لك السماح النور الشمال ديال الكرفان ولا شيء ناس بيمشوا لموريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد أنا غادي أعطي واحد هذا واحد
1: Zoom Concierto 88.5